بدران شلامي قد عند هدية مشموينة حزران الراديو عندنا جو بطراع جو اطمابيلة ين انتنا تيو جو بات ين انتنا جو شولان هلم بدران شلامة قد يخن مخبن شمانه اوتش 8 اوتش اطلاق قد عند مخبن قاري لزمريات طليبة ماسيتون قاريتنا من هدية وهل شواب ياش اصراح

هل بتخشان خوزند اديوم ده هرمشا من خبريات من كل مريات بتقارنوا قاتوخن قربدان وهذا زي من مدرشيات قبلخ اديوم ده هرمشا اهم مخبريات مقارنوا قالوخن مخبن شمان وهذا زي بتاوخ من شمشانه ايس اسرائيل بطرس قا متخط خمشة دقيقة من طرفها من تشقيتها وهذا زي بتقارينا قربدانا شمش جيمس تو من مخطط امر مرزي طوانا وعم مخبريات ايتها اينا بشوراي بشارخ الدهز مرتها مهنيانتها زمارة مخبة رامز بتشمول.

مش بخون زمرت قامت متعلقه ديوخن رامز بيتش مول بادية بتخدش خينا بت قبل خبشينا مشمشانة إسرائيل بطرس مشموتن دنها وازة بقال The Music One Year

0: شما خب خماسه مخبرات ایثار از قربان قدیش ایگو کل مرایات کیشاقل شوپ ابدانا بساعت خطا قصاد تمنیا قیدمتا گو امرت مرتوما شلیخ هرادازه گو امرت ربان هرمست وانا و گو امرت مط مریم تلتا قدیشتا گو امرت مر پترس پولس و گو امرت مرزیا قربانا قصاد تمنیا بدادانا بدا ساعت خطا اما دیل تلفن شمشانه اسرائیل پترس قدیم ده هرمشا قمت خد خمشا دقیقه خصب باست مودی به تحقیل شمشا رمشا هم تاور
1: باوشینا
0: متن حضر دیم ده هرمشا
1: کت هم اخرم بخواه یو شاوت مر ایلیه هم زن مغراب و کریو ده بود مر ایلیه تشکیت مر ایلیه
0: بقید
1: مخب شمانه رمشا دمار آبری خالوخون کت اخرم بخواه یو شاوت مر ایلیه هم زن مغراب و کریو ده بود تشکیت مر ایلیه نویه تشعيد دان مياد لها شروية لمن قمت تتباروقا إشم شيخة بناشوتة الفاتة أرقى بيتطمو إسري الطاشنة إليان ميا بيواد الرابع أجيبويات خامن أجيبويات بدلة إيوة إيمن زد لخطيطة بني إسرائيل لا توبلون داخل مرة مريا لها أن طيت قولي وناموسي فقداني ملبيتن وقبن نوخن وبناتوخن بالتيشيتن طيرة إلا نطريتن أن قولي بالتلقيتن قبداها صليل نوية إلي يطلب له من مريا على الكلية مطرة لاري لمطرة قطلاش النوفلية من سبب أولاد بني إسرائيل حد خذيلة كبنا أرباطة أرأة رابة ناشت لقلم من برد توبلن اطلبلن من بني إسرائيل من نوية مريا قد أريا مطرة صليلة إليا نوية ومدرة طلب من مريا آلها وتأتيا مطرة شميلة مريا آلها قالت إلنوية إليا نوية وريلة مطرة مدرة خيوتة زدلة الفاتة أرعب فدا عجبوت خيطة بوادة للمر إليا نوية عجبوت هدخة بوائلة فدا بختة أرملتة اتوالا جو بيتو خدش قمخا وخدش مشخا كمالي واخشي قاتو قام من برونو يكيانا تيري إليا نوية البيتو كفينا طلب له منه ميخلطة اها بختار منتا او من ديت اتوالا قاتو قبرونو متيلقا نوية إليا آخر اها بختار منتا كمات مبلوخي لمن دا قمخا ومشخا ليلة فراقا بوركاتت بوركتت مريا شريلة الدا بيت أرملتا من سبب أو من دي إتوالة لخ سخلة من متوة قداها نوية إليا إليا نوية من قام الأسقوة الشمية مرة قبرونة إليشا طلب من مودي طلب من دي مودي أودن قاتو مرة إليشا حاويلو خطر بروخي قلي مر انوية إليا نوية رابة لبلوخ إن خازت لي إيمان تيشن لبلا منوخ بتهاويلو خطخة إن لا لا هاويلو خطخة كتاني همزومي وبجواجة ها كالستة نورة وسسواتة نورة فرشلون بالتروي سقل إليا الآلة شمية الآلة يعني قردابولة وزيلي إليشا شوريلة والولة بخيا بمعنى بابي بابي كالسة إسرائيل وركاو مدري لغزيلة دوقلة بلشتة سريطالة تريد قطاطة وشقلة المعفة إليا نفل منه درك ليلة السبتة نارة يردنا وشقلة المعفة إليا معفة إليا نفل منه مخيل المية مريا مريا آلها مر إليا أبقى مخيلة المية يردنا قليلا فالجلخة فالجلخة ور إليشا أخمخت ور أخذل إليا نوية من قم أسقوى الشبية داخل ور أكبرزة من جو نارا يردنا وغزيلوا من إسرائيل إيريخوا من برقول مرن شريلة روخة إليا الإليشا وتيل القمى يتاز غدن إلا الأطع هلا سرتشالة إليا نوية إثلا شواش شاوع يعني شواخ وشيبانة يوشيتا مختصة ايتن قدشتا جوكتا وقديشة خضرة صلوات مرئيلية انبياء فيشي تنطير من كل خذاك يداها اما مريا بارك لكم هذه الرابعة ام خبا ايقاقا
0: شما شبه سيما رابعة
1: قدر ايقارة شمت مريا على ماري شمسيها الاعلم امين امي رابع بشينا كل ايقارة
0: بشم شينا
1: رابع بشينا
0: شمع مخبوي لخون من شمشان اساس البطرس قد يوم ظهرا شهوقي لتشعيطه مرئيليه

مدير قد يهانجو كل عمرانه ينمريات رازد قربانه قديشة كي شاقل بضانة خطة ساعة 8 قدمتها يولبان همشي خاقا يالسورة بشنت 15 هل 8 كل يوم انتروشي باقو مدرشتة ربان هرمس انتي لنبلتا من بر مرأيتة ربان هرمس مدرشتة قيال سورة كل يوم انتروشي با من ساعة 5 وهل شوى برامشة وقا جوره بشنت أص 15 وقلل كل ما انطلاشي با يعني يومد ترام طلاشي با قصات شوا وهل اتشابرمشا يلبان امشي خايا مدرق ومدرشت تربان هرمس وقد انت مخوبة نقاري اللي شانت يما بكلاسة خا وهل اشتا كديوم لا كديوم بخلطة كل يوم انشبتا من ساعت أسرة وهل خام باركا وطرا جو مدرسة سان جونز بارك هاي سكول أنتي لا مر برقولة أمر ضرب هرمس قهدي اللي ما صيت الناس سب هدي كتي لا هوليدي قا كل يعطينا قراءة جو مدرسة شياته إن من برداري مدرسة شياته ما صيت مكتوتن شمان يالوخن أزي لبي هم ليشان تيما وهم يربان مشي خايا أنا يوم أخبرياتت إيتا شمال مخبب بتكالخ ودير الخرزن أيادايا

0: a je muzyk pere le bejwaja. يلا بعزق مش مخل رمسن شنو عايز متابت مقرونة قا كل خن مخبن شمانو بري وقا كل تعند هدية بتي خان الراديو مش متن زمار رمسن شنو.
1: Ladies and gentlemen, may we please have your attention? You are about to enter a world of music, love and dance. Are you ready? We're going live with Ramsen Shino in 3,

يعني كل بتي روني قمزون علي خلابتوب رابع شابرتو متولا زودة من ألباز مرياته يعني هاي تلاخ برقولي توتا تفاخو مبلخو لابتوب إنا كيو دخت هوايا مدر درن السيديات ما يخالف يلا يون خون جرعت قا كيو دخا مقروز مرتا قا كل بتي قا بختي قا شركت تخيي أختانا مقرولي هديا إيز مرتا قبر زوجي روني اوچات منی اتریت منی اتمنی اوچات لا کت مغروز مرتقه کلپت بهتی اوخله خسیدی را با شبیره

Robert Spoy, Hammond, die betamen Katochen in Geschrieten, Gadant Etlun had die Kisle, Gueni Gubeta, Gujazdane, Gualadie, Rakat en Madolare, Etten Treschikle, Patakameta, Ila, O Parsupakama, Jan Marshall, Jan Kaid, Askari, Schikledienen moeten el Patakameta. إن جشقيتون الباتي دترى إلى شكل دي لا لا بخلطة شكل إذا مرت قامت أستراليا شريرة بزمارة أو شكل دي يلك ورقة إما دولار مش متون زمارة جليانا إيشو قا كلو خنا إيز مرتا

Giliana Ishu, but as a Hawa Kadaha Kadea Shapti or Gao Idium Dorget Shakin to Evot Manos, Twanser, Uyuma Kule, Shimshana, Sodana, Shapira. Kodime, Dorget Shakinta Ila Isri, Uyuma Medre Shimshana, Yuma Truta, Medre Yuma Kule Shimshana, Udorget Shakinta Isri Utre, Shapta Mutra. سبته احنا الى مطره الى مبتا وكذا اختويا خوشيبه الى هل مطره مغزله خمشي كيوم مطره خوشيبه درخ شاهد اسري طلا يوم كل شمشانه تروشيبه اسري شوه خما يوم ايوانا وطلوشيبه بالترصيه من طلوشيبه 8 يوم مطره 14 اطي يوم مطره 25 بل يوم مطره بل يوم مطره ودرخ شاهدته اسري ترى أعزك مش مخل زمار سيدني جوني طاليا

مش بخل سمارة جوني طليا همزم غباصة خدشة بوت أستراليا كما كمينا مش برناشوتا جاو كموديلا همزم خاطلا من ديانة بكريوتا بوت أستراليا وخيانة أستراليا. هو ما إله خد دقيقة شو شلا يوسيبوس؟

أستراليا إلى هلبة كابيتال ديو كامبيرا ومساحة ديو يعني كما يتت أرض إلى شوى مليون بوينت شوى كيلومتر برناشوتا كي خيق وأطرد أستراليا استري وشوى مليون وخدشة لنا مالك ما إنا استري شوى مليون لشان هلبة لشان إنجلسي لا ودولار ديو إلى دولار يعني زوز ديو إلى بدولار وإلى بسر تقارة جو كل دنيا بس بنيطن أول ماني البزمارة كتلة يطراقت شوش لقبيتها

اني اعطيتن اها مودي لشم الداها الرقدة قريما اوتشا 8 3 3 8 8 اوتشا طلبت مقرو خاسي دي خينا هل بت اقامة يوم يقرا السرقن رشو او خزر او زمار ورس انا اتقم قاري ايوه مدرس السرقن رشو ان بدايتن اها رقدة مودي لقريم لن هل بت ين طولامل ين تنزار اي تنزار اني مخبنا رابا صاب هل اي بكيابا كده رقدت هل كوبو بلطلا قاما اوتشا 8 3 3 8 8 اوتشا طلبت ان بدايتن اها رقدة اتمانيلا.

Mwch weld as yma tam, mae hynny'n a pintlad i ddim maen i oes yma, un o'r harblag gyffynu fi atym na'n ile. Sio mae'n chwbeth, mae yb cydo byddai eto'n gadael lan char ar banchwr ze blisian a lechrau gw studi blisian sŵryd i helbeth cwli mae'n ynder eich jar o bara, mynd chos i bachor zyd galet nhw hodra o Siamsiana James. Siamsiana David gwer gysgu magro gadea mynsa siawa o halotra y bramsia. كو هرات از ارپاشی با ایون آن لخه من صد اشته و هل شوار خرزت قال سیدنی و من بر منم خرزت قالت اور عشور من شوا و هل تمنیا قدم خمشوشی با خرزت قالت مردن ناتورایا و مخبان خان یوسیب سرگز انی نخ ارپا خرزه بلیشان لخه گتو جلف بلیشان سور که مقروح قدیو خان خرزه شعبیر کل خرزه هل بد اتل طامت گانه و ارخد گانت که مقروح لا بهوق بتزيد يعني خرزة شعبيرة لخا همون محكمة داري وشواي من اتوالن بروجرام بخيلت عليها اها مطلبا كلنا يقعد هاي لان خرزة بليشان سود قابل مشينا ومانا لخا استوديو هل بد إلى خرزة أور عشر زمارة برشي أما نول سايمون

هالبد موتيلان أي خا مختمر خا مقطع صورة من أمانا أبن خاصي قتلام فايش منشية آها أمانا من سبب زودة من أربي خمشاشنة أختير مطوي قديز متى ويم بزمارة آها مقروز متى قناوي قتنا ويجو وقناوي قتنا ويجو خون قد آها زمارة هم شاوي زنجور ويجو نعتد كل خا من نوخن زمارة بسام ريكاني هل بات أهز مرتم من برده بتعتخ الختامة خرز الدين أهز مرتم مقرونة قدن تريفر صبت هويلون قرمان لخيقو خرز القال سيدني ميقرا سرقون وميقرا داود بيوخ خرز البيتالي برزوجي وشاركت تخيرونيك بتوي منن وبتمتنو خنز مريعتي تيلا هدريك هدرت وقعدو خن البرخة اللابتوب سبعنا متوخن سيديات 1946

یا تکنولوژی رابلا خشتالقامه بغزای قد خخاگر بشامتون اللابتوب زمریات اليو اس بي بتبلتي بالپای زمریات ماسیتون اختوخن پرشیتون کوز مرتد بایتون لا هاد غزای رخا گردیو اگد نمناش امتول اللابتوب برقوله بتپرش زمریات و زمار پریشه و رسم تودت کلگالو پلتا زمرتا لا مخ امانو اسرائیل متو سی دی هل اگد متو اخینا خزید خادان اگد طارت نابل هاوم خایبطانا الشحوطة هل قد مدود قد متت أوسي ديخينا قد لاهو يا كليتا جو راديو خطا متت اخي دو ديشت إنا برخت لابتوب رأسا دوش وخش قيقانو مشموطن بس أمريكاني على رحمان الدبشة دبشة ينمو شبتة أتيا لا دبشة لا أخشي سيدي شحط بخخي ليشاني شحط سبخالي شاني لقاقيطة وقاستوا قای کل مخبانت فاصول یا خوارت هاین اخن بلیش عندی هم بخ ادیدن ماشه ادیو بختی بوشلته و ماشه روزا نانی رو خن نانی دیم قم مخبانت ماشه روزا باشلو نا حدی داند قیطا داند روزا و ماشه لان شبت خاگه لکو دیم خليات باسي مبرياني وضلمة ورزة وشرود كاري أي إلى توب خلطة كدين بشيتون خابصلا إنا كل ما تولن خاقيبة وباشا خاقيبة خيطة

بايسكل شيء طريان بايسكل هلا لن يعني هم زما ومنشين باصة ودغ جموية حكمة طريانة ريشايد بايسكل قد شارخ أخر زديان مش بلخون زمارة بسام ريكاني أهزمار تاهل بات رابع رابع ستودنتي أخشي أفن تليتنا رغد ديوم ويلة إنا مش بلخون دا هزمار تاهل مهنيان تاهل شامن أمريكاتوخن ساعت برخلا من ساعت إشتا وهدي شوه بياشا طلا دقيقنا قد لا دوريتنا راديو لا زيتون رخقا قبل مشينا قبرشي أمو سايمون أزيزا كينغ أو زمارة قامت التي الأطرد أستراليا شميتون لو قالوا مهنيانا إلى سوداني لكوسو مخيول خدفناها لا مخدي كجالا أوتو 8-3-3-8-8-8 لا زيتون رخقا مشميتون خوزت قالت أور أشور هل بطلاي فيلا جبوا قبل خمسينا ورمسن وبرشي وأهونتي لبر بانل بنشيلي شمع مويلة إنا رشريشي مدي هارلين بشمايا بخزيتونا لايف آي وخا خرزة خينو خرزة قالت سيدني هل تبقى بيوخن بمارقاتوخن رمشت مارن هاو بريخال كلوخن هل أربوشي بتاتي باي باي

قا خرزت دانتينا برمنن خرزت قالت أور آشور قام يقرأ والتر وقا جيبو قا برشي أمو سايمون وقا رمسن أزيزة بمرقاتو خن بوشم شينا هل أربع شبتاتي مشمتون الأور آشور من شوو وهل تمانية برمشا

0: شمان المقبه مشمويتن البرقل دور آشور اخن خون من ننیتون و من میقرا امو سایمن قتیل خزمارن شمها و بتاب منن النیو یزیف پارید دور آشور گو 1677 دو هوزلی درایف هوزلی پارک اشیتا قد بارخلا شیت تریل به اسری شوو میقرا امو اتلی رابا بقار لخان از بداین خکمه بقار اتن مخبل و
1: خینا خامو اگزام باید اتلی
0: خینا این بقار انا تنه نخ قشمان قد پرسو به قد لینه بدا قاتوخ و بلکه بداین قاتوخ اینه لینه بدایا اما سامن مایلی این ارپیشن اما سامن منه نیلی اینه ادیا مو باید اینی ادیا او تخمت دی این قد باید شوریلوخ گدا زمرتا گوز مخلتا گوز مخیت میوزیک قد وروخ باید شورت فا زمرت فا تخمینت فقط دگرشانی ارپیشن و هراش ولو بلا ویدو گونا گدا بکس انا زمار ایتن زمار قد خشت اسراشن بزمار نخور دخینا پراشنه یعنی من زمان تو چون خشولا ایل چاتون لیل خامدی هسته نای گری اوی لوخ سپورت گری اوی لوخ انرژی گری برختون ناشه گری شامیتون خبرانه گری خبران زتانیتن این ارپیشن خیش تلقامه هلا دیا تخمینه بد کما خیش تلقامه کما ناشه که بایی لوخ قد این ارپیشن برخش تلقامه و این قد پارتی وادنا همشه وایل سلر
1: رام سینجان
0: ایا لطفا بس
1: نه ایا ایلا من علاه هو
0: دوزیت ایا
1: خوب ناشقاتی خوبی قاتی ایا ایلا من علاه هو تا انک ماش انت بزماره ان ناش لا ايو برخاصي لا ايو تي المشتوياتي لا ايو شقيله ان السي دي دي نوار دي لي ماسنو ازنا بارو ان اني وينا خاصة قاتي أنا وأنا أرخى قاتي تي خناقت عن هالأجهزة ما إيون البيمة يعني أنا أن شيرت ألبرتومو إشتي تمني وخلولا قام عام خيون دانش قلب على أربعة دينارة ألبرت إشتي تمني قام تري إيش بتطور رام خيري خخلولا أو إيو خلولا إيو التلطاصر تنخاية تري جنريشن يعني بابا برونا يعني بابا براتو بيقول
0: او جبون تلاينا
1: او تلطاصر ايوه ايتان انا يعني خبتناش لا وقاتي هل يجي ما لما صنوا وانا اويمد اوخر لا نبزمارو اتمالي خخلو لخينا جو سيتي برشتي او خلولا بيكوس او ايوه مريبين متن جو این ریکورد دی قد مخلولان مخین بابا و برونیم بابا و براتا
0: یا رابا سپار
1: یا او قاتی ایلی خمی
0: رابا گیورا یا رابا گیورا قیشت خدا نیزم دی گیورا یا اتلو خا آلبم قد پلطلا الپو چما تمانیشتا باینخ
1: باینخ
0: باینخ چطو گانی نگیلن طویلی پخلتانا طویلی برای نگیلن مچکلی گی کیفی یادیم ایتن خاز مرتا گدا قد پشت لب لبمخ انا بقرالی زمین
1: یعنی
0: قامو بیا قامو دی بیا یاوت قامو مغوبه ویت این ایلا ای یور فیورت
1: ایلا ایلا خاز مرتا سلو سونگ ایلا شمو ایلا خوبه جو خدرا تراب خدرا لیتی مو ایلا اینه اتسمین پارتی یعنی خوبه تیل برای خواه پارتی یعنی برای تا گشو مغزنو ایلا لگده پارتی رابعه مقبل نزمت و انا يطن الى one of my best song slow songs اللي رابعه ناش رابعه مقبله انا I know that سب اي همشه طلبه مني ازمتا شوق من قد كاسيت بشمو ايوا بشمت ازمتا تبينناخ اي بوش قلة شما و اي بوش ناش قميطي لي بيو اين ويلا سبب غدرتي قدي الدنيا و بالزمن
0: هذا يعني.
2: What's the matter on inspiration you make it here? Inspiration days مرتا make it here.
1: يعني مو
3: يعني مو بايس يعني لا مو بايس في لقد از مرتا.
0: رامو بريشال از مرتا.
3: What was the trigger? لا what was the trigger? Like I mean. خا قاعد يخزمر تبيك تاو ود خا إنسبيريشن.
1: لين أنا شيء وزمنها.
3: أوكي.
1: لا لين أنا شيء كتاو أخوني شومون برخو خبرانة وهاوس. ترنتة عن يو إيه قاي.
0: هدي جمت قدني كماشنة أتن تخمينه ود جيانو قد إن زمريات قد زميره ود شخلاب ويه لگاوه يا هر ويهت بدو اختانيني traditional يارتوتا اختانيني folk song قد إلا زمرتت عمرايا شخلبنا و هر پیشنا روما
1: أنا زمرياتي پرشنو همش اخوه دارينه أنا إن زمريات امدو بشتي مقبن جده دنيا خوبا سب امشي خمير ليكت ايتن تري ناشي خبانا انا اطلان دوسين انا لن الخبران امشي خا انا خبت فاملي مغبنة خبت خروبتي مغبنة خبت يالا براتي مغبنة ايك زمناتي خزبتن كل باست يبين ناخ قم تشربتا ولا جربت ومير اخي وانو ما تخيل زمناتي أمدي بزودان إلى بس ده أمدي فهم مشا خذت أو كتات كاتو خذت تمت قريال خبران جلبي إيميل زبط أدخل جاي أدي أمريكا خمدن زمنات خاته إلى شمو إلى ميرخيون ميرخيون تي بايم نخ ميرخيون تي سخدن نخ ميرخيون أوبايا لين أنا كتيبو أخوني يوسف نشير كتيبو
0: رابا سپای ادی انا بخشان حاضر ود گیو خز مرتخین زازخ نلو مقانت لی رابا بوخاره انا بخشان هر بگر شانه نخه چا نشه یه وقت بریک و خیگان از یه وقت بریک سپای بتو یعنی

0: Keyleth.
1: And you can dance for inspiration.